أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

قرب إن قليلا ما تذكرون لنجم جواه دا بيوت قليلا ما تذكرون لن لنجم جواه دا بيوت لرك موتا إنه كثير من إذن نموتوخ جوجني بمدو يمن يتشار مك من نقطن يتشار موم داي جس بسبة ميام من لول نت يمي تكيموي ni gëm yalla te baax bu ñu ñaan ak ñu ñu yalla te kacior ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibn kasir jukki ñettel xatu ñeen seenir ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibn kasir te ci wax joju tabarakal forto xajuri ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistanj inna sa'ata rendi wu ba إن الساعة تخوايب لآتية مواتنا نمينيو لا ريب فيها أمو الورانت نمينيو ولكن أكثر الناس ويلي أبتنيني لا يؤمنون قمونا نمينيو لقنا بارتني بي كيمو ربواني جرم يارفق يجمكو قمونا الآخرة منيو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نخبرنا اللو يجس نديكو دف نيك جمنا الآخرة منيو موتق مكيدف waaw balna lu nit di def dafa gëmul ni alakhira ngi ni nit ñi la gëmul ni deela ca ginaaw deela ñu gëmul nit ñi ngam lañu de ndax bëtt bu sat ñu gungé nit yobbu ko ca qabru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ca ginaaw nak nek ci gaak dañ la gëñal lay dajale jéggi sirata sawara bi yoyu ñu nit ñi gëmul ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaqal yow yag rek nga reen li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggal ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dañ lay yërum tul walakin aktharun nas la yu'minun surtu al-ghazi ay juroom fuk ak juroom ñent ar-razi بني فريكد لا من أول مراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة مدني لخم لدي يدي دك يوم القيامة من يوم موي يفري تصير الكبير جكب نارك جرم نار قتل جرم يتفك إلى أخلون يالا نيل وخال ربكم سن برم يقناوخ بدأي أدعوني ñaan len ma ad'uni jamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len akthar mufassirun nañ ni al murad bi du'a al ibada ad'uni jamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangu al qurtubi ne wahiduni wa'buduni أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو مونتم القرطبي نون لكو في بعدما كي الدكتور علي صابوني نك من مومي ابن كثير واخ لولا موي لامتان اكلا الفخر الرازي تك اي جي نيو خامني تي لا ني نك تي ادوني استجب لكم دا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما ni yalla soñu na jamam ñu jëme leen ci ñu ñaan ko mu ne mom mo footi wo di leen nangul ñeen ñi nak daal di firé addu awni jamu leen ma jamu leen ma nak man nangul leen fu ñeen ma ñaanate defal seenu bi mo di fimu ko ñaan lu kul lool dañ koy la di gëm ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kuy japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fek ci ko xamne yang ko fek ci ca fañuy téré yañuy téré mu ne ca yoy nga dib ko sé loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jëgë ngena ko ñaanal motax bo taal ya sé loxo mu tax ni ca do xeex lu taf ni dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina amalan mi nga xamne yastakbiruna dañuy reey reey di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badum ma jamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam

والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهم عليها عمى من يتنيوم ليو قنب وليس القرآن قال لنا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فإنك قنب تنيوم ما نم دنتي تخ دنتي قنب ومخول دق ديكو جس أولئك بولم نيغا خامل دنيا ويدي سين بروم بمن لي سك سين النوب نخ باني دق دق ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawé lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala réglé leen suratu fusilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñu ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaikal kafiruna bil qur'an kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithl al bahima allati la taf'amu إلا دعاء ونداء سي برام تي آية نين فك اك جيروم تي سورة فصلات ولقد آتينا موسى جوخون ناني موسى مون لو الف جامي واخ نجامي جوخون ناني موسى الكتاب تيري با فاختلف فيه نووتجا جخون نيو موسى تيري با فاختلف فيه نووتجا بنو اسرائيل ووت ني جار ني موسى واخنا دغ ني جار ني ني داكورون تي فن فوني او ني جار فاختلف فيه ولولا كلمه دغون كون اك بات بو خامني سبقت جيتو ون ها كون دلا قضي بينهم ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamné ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñeen fukk ak juroom yalla na man amila salihan fali nafsi ko def lu bax fali nafsi bopam lako defal wa man asaa fa alayha ko def safan ci sa ko le wacc man amila salihan فلنفسه باتو فلنفسه دانك ما سميب تسوف لا بنان بنات ومن أساء فعليها ما سميب تكولا تكتلن كوي دف الباخ ياي فيتي كو جف جف جف جف سوف وهي كوي دف سفان دبولك دف يف تبارك الله أكفو إتشاخان فعليها مرمى ديوات تكوم وما ربك بظلام من العبيد تبارك الله سبرم دوتون كن كو خمنكي أبجام وما ربك بظلام من العبيد نخ جانكري لني وخنسو يالا دون تون دانا ويسو ظالم